0: الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا
1: أمه وجرا دنبو وجرا